كبرات سمعتنا كاب زغط سيلنا لو ما حموس عصر شدش حملة خلتشن اسران شدش تنقربنا لكم ذلنا هات سارت زيناتات انهو كتما كارتوم تساقم زي ستة ما يقات ايموه ابوانا ختما سودان كارتوم فلا ابو قربيتن عدتاتن دوا وغن ام درمان حيال واحد دي زي ستة ماي كم زقات امي نايتا ختما خنتي بافليتو تحسرات ماي بسنك درجة مملا أرباني من الكايو زقات أما مخانوخات حبيرو بسنك من الكاي ملاعات ماي نيل أما أكلتي رباز تخم مريحو ساكر رأي مجمارو بصحات محبرة ومدياتات نتخونتات بسي لأسنين موصين كاز زرابي ترخ بخينو كم زلو تزينا تغيسو بمسرات مجلس ناي تخنتي با بسنكت من كاي ميني لنبتي سال حازب بهالمصاري تكالز فسنا بره مسمر تعصيلو مسنايت مسمر معصاوكا ابدوبا ام درمان ابزر كباب زحت عدتات ازيو خبيد حصرت ز ستة ما يتفطيرولو بتخونات ز تشغل عثمان حمزه خنتي با كارتوم بكيلاتات تسنيو نتخونات باكل كم تعذبوا دما تحبيرو أبزوان زي سرحتنياتات كفل ماي كارتوم اتوحزي بخال مقدي كمزي تكان مقبار مسمر أموخعات كمزي ركبو زي تغسي اتزينا كنتي با كارتوم كاو كل منقستاوي ماشيناري نخطق أمو ممرهم محلاليفو اتغنتي با غم هصوص مفتحي كلهم زي ملكوتهم أكلات منقستي نابتي بحسرة تتقع كبابي ببوطات ماي نخو عدلو علاتات كوكواتون ممرحيهيبو اتو واحدي ماي ابوارحات قنبتن سنن كقاتم اقوالو مدن تخوني اب حملة خمزة زعم السلام قطعمو قناز زي الموديو تباهيلو كنتي باخرتم ام ودعتان اتي كنتات بغطس عالنت نمفتاح بس منستري مصنو بمتحبار نتي ماي زي سحب مسمرات كم حدش مزرقو حوخم زيد اللي مملكاتو تفليتو اوغاندا مسمنغست ارتراخت زيت موسانان زيت حلالخ خونتا سدتنياتاتن اب اوغاندا منستر دلونت حدقان سدتنياتن سام انغولا قطر عوبا زحاتو زلو ارتراوان سدتنياتات نمن تاي يوسق كم زلو نمفلات مس منغست ارتراخ زيت مخانو قليزو زي سقوم تزي وغاندا نمو لعمتا وقاريز اتو تسنهت مغبال سدتنياتات داق ماي دحر مجمارا اتغزر سدتنياتات كاب حمسان شدشتن شحن كلتا ميت تسعان تشعتن نابل علي سبع عشح دحر معراقو زي سعبايو بمسرات مرباب حبريتا نايل بوست اتي منستر اب كامبالا مسرحتنياتات كفل سدتنياتات بيت صحفت قداماي منستر اب زغبورو اخيبا منستر دلونت حدغان سدتنياتاتن سامينغولا اتخاب ايرترا ناب اوغاندا زو حزلو قصر سدتنياتات نمنتاي وسخ كم زلو نمفلات مس منغست ايرترا خزراراو قال اتيلو ايلو اتي مرباب حبريتا خمس صبصبو انغولا بزعبا تي اب ارترا زلو مرققان ناو السخي زخيد زلو قصر سدتنياتاتن زي متعو عامو سيق اتوخ قلس كلو قصر سدتنياتات ارترا ناب سعب عاشح ديوون بمهلاو ارترا بزقوان زي مرققا زلو ابو موخانان سيق اتكم زحادورو تزاريبو زغو قصر زي كابتي امو دا اتخلتشن اسران حموشتن زنبري مزقوب بزحي بلعول درجة موساخون اوغاندا كبيد كتباو تصور فتير الله خمزلو زغلس كوينو اوغاندا خاب لقستها قرات رخبوز نبرت حاقز مقدالو سبسلتان كو قلسو صانيحام بتوساخ من

بت مجلس مسرت اتی امبسادر لوخ مريحون اما قله زخده امریکان سلام من رقق عندك محويات اب كل التقراي زلوا قربنتنا من رقق مخانو تتريسو امبسادر ماسينغا اما قله نابتوم امريكا تلقصو سبع او حقز زك كفافولو اكلاتن اما عقبي زلوا تمازابلتن كم زبتح زتقلصو خوينو ابتركبو هيوات نايم دحان حقز نغطال سلامن مرققان ادلاي مخانو اعزيزو متقاسو اتم اقلاتي ابريهو اتحاحزو اتم باسادر زو وهاب قزياو حقز نتوم قدايات نبقاتالي نفس خامخ الزساقاقر كخوون كمزو قبوو نتوم زرزراروم ابريهلوم اتي امريكاوي ديبلومات ابتم بصحو مس مرحتي بوليتيكان سيفل محبرة سبن تقراي تراخيبو بزعبا حصوص ادلاي الناس زيتن وعل بريتوريا ملوء بملوء تقبيركا اب كل التقراي سلام وحاسن كم زت تزراربون تحبينو بغالو وقن دما مستي امباسادر زت تزرارب اتو امانيال اسفا مكتل ابوانبر كل لاو منقستي تقراين هزواو يعني حرنت تقراين بوغنو اب زهابو قال اتي امباسادر ابر سيتي سب او زعباتات بوغن تقراي نزيته السلام مس فدرالاو منغستي اتيوبيا زولو دلو النت كفلت كم زمتي حبيرو اتحاحزو خا بوغن كلل تقراين سلام او زيته قرب النت كم زولو خم زتقل صلون دحر حدا سومن نام غالا خم زملسن اتو اماني الاسفا نغازيت انياتات حبيرو ارتراوي تغادادا ماي بشغلتا هنوك ملو برهان ابتا اب چاينا زكاية زلو مبل اسران سلستن زور تينغ هاي ليه اب مبل سالساي مدرخ قدا ماي بموصا تعويتو ابال پروفشنال غانتا استانا كازاكستان زخونا هنوك نتحيال قلسي ترايلو مدرخ ببقعات بمززاميو نغانتا او قدا ماي عواتا مزجبولا بزي كازي كابتي ابو انشا بزي كازي كابتي أبج عماليا زمن رحزلو يوناتان ألاشر بحان تخالي التوالي سوكا لأي درجة حيزلو اتي كابدولان ناب قويدة زتخايا دخل تميتن كلتن كليمتر زنوحاتو مدرخ بسنكي تزنوري قووتاتن براخن أزيو بده نيرو هينو كنت عاوات زجبطو أمو داتا كليمترات بحاقز بسايو كريستيان رودريغس زيت تغورو اللو حيال من رحيد تتغيمو نوتوم كندي ناي شكوا تغادا دم تب مبلازيو هنوك ملو برهان حادا خابتوم عبزي اوان زي دميقوم زرعيزو اللو تغادا دم تي ارتران افريكانيو نخلت تتغاتا تلتي عمتات كلتشن اسران كلتن اسران سلستن شامبيون افريكا بموخان تاريخ زي سرحي هنوك كدميناب استانا كازاكستان مصمبارو افغانتا غرين بروجكت بارديانی تصاويتي ابكلتشان اسران سلستن ابزور رواندا حفشاو او بمچبات ابقالبو زسحابه هنوك امجمرتا از عمتيو نابحانتي كابتن ابيتي بروفيشنال غانتا تات زخونت استانا تصميرو زي اب چاينا زمزغبو او دما نتبع عالم لخاوي مدرخ زلو بقات زرقا قزيو از خمزي لون كلو ارتراو تقادا داماي بنيام قرماي ابتيا فرنسا زكا زلو مبل ميتن عصر سلستن زور فرنسا التشن اسران شدشتن كتالي عماليان معقاب ابز قبر زلو كبير قلسي لعو البقات يرئلو ابز عمت مسحاد داس قانتو NSN سايكلين زت زساتف زلو بنيام نتا بخلتشن اسرار اربعتن زمز قبا تاريخاوي تكت اليا ماليا دقيمو نميش اباتيو زكالف زلو بنيام ابزنا يكلتشن اسران سوي دشتن وددر زاقيت ناي مدرخ عواتو قا انتزي مزقبي ابزن زحالفا مدرخات بزر ايو زيت حال لسعرن سرق بقعتن قنا ابتناي نتبس لدار رؤي سراح يعمم اللو بفلا ابتما كلايز قبرنا يشوكوا وددرات نتوهتات بمكاب

سمعتنا كابزغة إلنا بزعبا مسحف جنرال قبرة صاد كان زغلس ناي بيت صحفة زينا سلف ديموكراسيز بيرترا رأس عنقصنا كنغربو لكمينا أبقزي من محداري هو دق أزازي تغلال لحلقة ستاف سراوتي تيوبيا زنبرت روتينيا لتنال جنرال قبرة صاد كان قبرة تنساي أبز غرب أوان بوليتيكا ومحدران مريحنة تقرأي زر إستا يتمعتو قديفكا قلت تميتن سمانيان قصات زحازت مصحف بتقرينيا أحتيمو ناب أبحارينيا ون تترقي مالا وزا مصحف أربعة عبيت معرفات النؤسان كفلتات زحازتيا جنرال صاد كان أبتي أمونغو فدرال انكل التقرأين زتخيادة وقق حادة كابتوم لتوغ زمرحوه أبالات كوماند بوست تقرأيو نيرو أبو عل بريتورياون نتقرأيو كيلوم كابز تزاتو يشو عطا أبالات حاديو أب تقرأي دحروغ قزياون محدار مستمسرتاون مكتل بريسيدنت نيرو جنرال قبرتات كان أبزام صحفو لتاريخ الجمامرة قلس إرتراويان بزملكت أبل تقصو دهرنا إثيوبيان إرتران فدرشن مفراس ناي إرترا حربينياتات نهاجراو نتصارنتهم قلس جميروم زبل نيرتراوي حربينينات مسكرنو تصفيرو التحايزو خا قلس هزب إرتران قلس خالوت إثيوبياويان أرأيان أبنتن كمزنبرن ممسكار مستناي ارترا حربينياتات نهاجراو نتصانت زقبرز نبرقال ستدميرو ناي تقراي اورومو صومال سيدامان عفارن هزبتات قلسوين قصيلو يبل جنرال صادقان دهرن اوحين مريرن قلسي ارتراويانن اتيوبياويانن سرعات درقن سودغي زنبرز تحلالخ كنتاتن حطوتات هزبن بخامي كمز التوقنة أبزس فروسفح مقلسي أبتخوناتات إرتراون بريفرندوم نصحا قركوينات مسريتا كبيل يزنتو أبزيت نصحا قركوينة مبالتراي ما أخلو مخنياتو إرتراز تتلمي لأولاونتا أدميقا أملي سامبر بريفرندوم أيكونتن تمسريتا صاد كان دهرنا إثيوبيان إرثران فدرشن مفراس كبل انكلو فدرالاو العمونغو هاقرات زقبرس من معمخانو تفئي ويكونن ناي إرثران إثيوبيان ناي نوح قزيو بولوتيكاو متهللاخ أبز ملكت كعا نيدا تاونت هكدف بزك قالع ملكعو نقداي إرثراي سياسة فورقيو قداي ناخ بمزخوون غيروو إيلو قدائنا خبيل انكلو قدائي إثيوبيا مالو تيو التحايزو دما إساس نتي أورح إدار كلتشن إسران زجمرة وقق تقرأي هندا سنفتس آمن كوينيو أكايدو يبل أبرئسيو زواو زي مرققا مسوار كوسخ انكلو إساس بحافشاناي قدوونا بفلاي دمانا إثيوبيا كندناي سلام زراغا حيل مخانو ملو عالم زساما معلو حق خوينو لو زبل أبتمس حف ساد كان ينبب بزعباتي ببزحات زروولون زس حفولون أدلاين نتركب هزبتات إرتران تقرأين أبزس فرو دما كلت يوم هزوتات مساء عدلوم ناي سلام لمعاتن هنسات ديموكراسيا وسرعاتن كخوين كام مقبار وصائي كويناتن تسابقون انتمريصوم وصيئتو تتحاحز كام تفايو زخوين نزين مقبار كام انقستن هزوين فلالي خامر اياد اللي زوالو اللو سفحتن تان اغريبو اللو اتمس ارترا زي السانين حتو زي ما لسن سرعت قجله هكدف لباوينا هزبتات أساني خامن بارد ليت كم زي حادرو نمن صبراق أبزس فرو حساب كعا أب إرترازو لو منقستي أب سلطان كساب زهلوه ناب ناي سلام حباراو لمعاتن هزبي مس هزبي أساني خامن بارن هواهو مئتاو
ኣይከኣልን ኢሉ እዩ ዝድምድም። ካብቲ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ዘስፈሮ ሓሳብ ከይወፀ ነቲ ጽምዶ እናተባህለ ብዙሕ ዝፀሓፈሉን ዝዝረበሉን ዘሎ ዝምልከት ብዝመስል ምስ መንግስቲ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝግበር ስምምዕ እንተሃልዩ ብባህሪኡ እስትራቴጂካዊ ኣጠማምታን ትሕዝቶን ዘይብሉ ናይ ሓፂር እዋን ረብሓ ንምብላፅ ዝዓለመ ካብ ምዃን ኣይተርፍን ይብሎ መፅሓፍ ሌተናል ጀነራል ገብረ ጻድቃን። መጽሓፍ ጀነራል ገብረ ጻድቃን ከምቲ ርእስቱ ዘመልክቶ ቀንዲ ቆላሕታኡን ኣድህቦኡን ብዛዕባ ትግራይ እዩ። ኣብዚ መጽሓፉ ናብቲ ብልጽግናን ህግደፍን ተመሓዝዮም ኣንጻር ትግራይ ዝተዋግእሉ ውግእ ብኸመይ ተኣትዩ፣ ውዕል ፕሪቶርያ ብኸመይ ተበጺሑ፣ ኣብ ምትግባር ውዕል ፕሪቶርያ ከጋጥም ዝጸንሐን ገጢምዎ ዘሎ ደውታን ሓድነት ተጋሩ በጺሕዎ ዘሎ ሓደገኛ ብርክን ብዝርዝር ተዳህሲሶም ካብ ዘለዉ ዛዕባታት እዮም። ግደ ናይቲ ናይ ህዝቢ ዝሰፍሕን ዝለዓለን ውዳበ እዩ ኢሉ ዝገለጾ መንግስቲ ኣድላይነት ምፍልላይ መንግስትን ውድብን ሓደጋ ናይቲ ኣብ ህግደፍን ህወሓትን ዝረአ ዘሎ ህዝብን ፖለቲካዊ ውድብን ሓደ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ብዝምልከት እውን ብኣብነታት ዝተሰነየ ሰፊሕ ተንታን ኣስፊሩ። ኣብ ምስራት ኣሳታፊ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ሙቓም ኣማኻሪ ካውንስል፣ ምምሕያሽ ታሕተዎት መሓውር ህዝባዊ ምሕዳራት፣ ዳግመ ውደባ ካቢኔ ትግራይ፣ ቅልጡፍ ምብዛሕ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ፣ ዝምድና ሰራዊትን ውድብን ዝመስሉ ነጥብታት ንምዕዋት ዝተገብረ ቓልስን ዘጋጠሞ ብድሆታትን ሰፊሕ ቦታ ሂቡ ጽሒፉ። ኣብዚ መዳይ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዓንቃፊ ተራ ነይርዎን ኣለዎን ዝብል ከዓ መደምደምታኡ እዩ። እቲ ኻልእ ቀንዲ ቈላሕታ ዝሃቦ ዛዕባ ትግራይ ሕጂ ኸ ናበይ ናይ ዝብል ሕቶ መልሲ ምርካብ እዩ። ኣብዚ ድሕሪ ስፍሕ ዝበለ መበገሲ ተንታነ እቲ ምርጫታት ክልተ ምዃኑ ስፊሩ። እቲ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ተቓለስቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ናይ ምውሳን መሰሉ ኣሕሊፉ ከይሃበን ህልውንኡ ውሑስ ገይሩን ብማዕርነት ምንባር እዩ። እቲ ካልኣይ ኣማራጺ ድማ ናይ ባዕልና ነፃ ሃገር መስሪትና ምሕደራና ይኹን ካልኦት ባህግታትና ብዝመስለናን ብዝተሰማማዕናሉን ምኻድ እዩ። ነዞም ኣማራጽታት እዚኣቶም ሓሲብና ኣብ እንውስነሉ ወሳነ እዋን በጺሕና ኣለና ከዓ እዩ ናቱ ሕርያ። እቲ ቐዳማይ ምርጫ ምዃኑ ኸዓ ኣብ ገሊኡ ብተዘዋዋሪ ኣብ ገሊኡ ድማ ብቐጥታ ኣንጸባሪቑ። መጽሓፍ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ እቲ ኣብ ትግራይ ዝመጽእ ለውጢ ብናይ ሓይሊ ዓመፅ ክኸውን ከም ዘይብሉ እዩ ዝድግፍ። ነዚ ርእይቶኡ ንምርዋድ ከዓ ናይቲ ብሓይሊ ዝመጽእ ለውጢ ኣሉታዊ ሳዕብን ዓመፅ ምስ ተጀመረ መዕለቢኡ ርግጸኛ ኮንካ ምትምባይን ምዝራብን ኣይከኣልን፣ በዓል ግዜ ናብ ዝወሰዶ እዩ ዝኸይድ። እዚ ኣገባብ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ውፅኢት የምጽእ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ተኸቲሉ ሕብረተሰብ ብልሓቱ ናብ ዘይፍለጥ ዕግርግር ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ይገልጽ። ጀነራል ጻድቃን ምስቲ ኻብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ዓሰብ ዋንነት ናይ ግድን እዩ ክብሎ ዝጸንሐ ኣብዚ መጽሓፉ ንዑኡ ዝምልከተ ኣስፊሩ ይኸውን ዝብል ናይ ብዙሓት ግምት ነይሩ እንተኾነ ነዚ ዛዕባ ጥሪሱ ኣየለዓሎን። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብውግኣት ዝተሰነየ ኣስጋእቲ ምዕባሌታት እውን ብመንጽርቲ በብግዜኡ ክህቦ ጸንሐ ቃለ መሓትት ኣብ መጽሓፉ ከስፍር ዝተጸበይዎ ብዙሓት ነይሮም፣ ግና ነዚ ዝምልከት እውን ዝበሎ የለን። ሰልፊ ብልጽግና ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ምትግባር ክንድቲ ክኸዶ ዝነበሮ ርሕቀት ከም ዘይከደ ግና መስኪሩ። ንጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዝምልከት ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ኤርትራ ነጻነት ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ብዝሓለወ ክኸውን ነይርዎ
ሎሚ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ኢሉ ዝኣምን ብዙሕ እዩ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተ ዘይወኒና ግና ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ምርግጋእን ዕብየትን ኣይክረጋገጽን እዩ ዝብል ተረድኦ ናይ ብዙሓት እዩ። ኣብ ግዜ ውጊእ ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998 ክሳብ 2000 ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጊ ዝተወስደ ወደባ እተምልሰሉ ጽቡቕ ዕድል ነይሩ። እንተኾነ ኣብ እሂ ወደግ ብዝነበረ ዘይምርድዳ ክትግበር ኣይከኣልን ዝብል ድፍረት ዝለ ዘርኣየ ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ደግሲ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝብል ርእሲ ዓንቀጽ ብ15 መያዝያ 226 መሊሱሉ ከም ዝነበረ ይዝከር።